0: Официант! Официант!
1: لبي؟
0: نما بلا نونيس يسكم قبل ما دم وموما بولن ما يابت
1: سيز نو شاتش بالمسيك يا سيز
0: واي؟ قانداي قلب بولش كيراك بنا شون ما يابت
1: سيز نو شاتكانيز ده ونجا عدكينا كتش بيرين
0: قاني
1: مانا بندي قلب قد تغرا كتش بيرين
0: قاني
1: مانا قاني
0: واي واي واي واي
1: أي أنا أو أنا شاتل دم
0: وشاتل
1: أنا خميشة ما نشنا خبشتي كينغ سبارت شكر مين شو نسمي